أما بعد، اللهم يا مقلب القلوب ولحب الصور ومصر الفوا كيف يشاء وبما شاء ذلك، وبياك اسمك الحبيب يا حبيب، وبياك اسمك البدوه يا بدوه، وبياك اسمك الودود يا ودود، هادي يا هادي أن تثبت حب في قلوب جميع الناس وعديم إلى صراطك المستقيم. أجب لي يا تفرى يا هل والجن تفرى تيس يا حجيب، أجب لي يا صفد يا علو عليه السلام. آمين.